0: ilingu ya chika kharche kha kugni gola alamilo angirlaz ilingu dandon zinan don karka mur gola alamilo angirlaz ilingu ya andam andon la mi shirtir gola alamilo angirlaz ilingu ni tsogdi chi tsogdala elandon atong gola alamilo angirlaz ilingu Ya khima khir sahib la min chingola la milo angirlaz ilingu tashin ayin chaka la yin ngigola la milo angirlaz ilingu ni alin zina lin karka murgola la milo angirlaz ilingu ya andam balna haki kwabrgola la milo angirlaz ilingu ni da khikai elalina tangola la milo angirlaz ilingu يا المولن نران توم بيم شين قولا الاميلو ان يغلط الي يا دي
1: لا لا الاميلو اغلط غدن قول يا نيكا وانا سيمو غي جان دو ان دو قولا الاميلو اغلط غدن يا اني كي تشي هنا كاكرن ان دو قولا الاميلو اغلط غدن يا da ma khi khong ja me na yul ko la la mi lo la zin ni ya da as na khu ni ga cha ni kho ko la la mi lo la zin ni ya ani ga ni shi na kha ka du ni jo ko la la mi lo la zin ni ya da lin ma khi khong ja me na yul ko la la mi lo la zin ni ya
0: يا أفسن كون يكاتشغ عن جوغو لا الأميلو أنيغلاز إلينغو يا حفشكو لألون ديكن جوغو لا الأميلو أنيغلاز إلينغو يا أبشغ ماتبك مرامين يكو لا الأميلو أنيغلاز إلينغو يا أفسن كون يكاتشغ عن جوغو لا الأميلو أنيغلاز إلينغو يا أخر كام ترشاري لينغن جوغو لا الأميلو أنيغلاز إلينغو يا لن ما تبقى رامينا يقول الأميلو أن يغلط إلي يا دي
1: يا كونغ يا نغ كونغ يا نغ لا أسن كوني غاتشغ عن جوغو كونغ يا نغ كونغ يا نغ دغدان تاب كونغ مو خوردن جيكو كونغ يا نغ كونغ يا نغ na chu barar jam tna sana re ta kulung e anung e kulung e anung ni ngara khwaz ge yolung go yil ku kulung e anung e kulung e anung asm ku ni ga cha ni kho ku kulung e anung e kulung e anung ali yan da chur ka ta la sana re ta kulung e anung e kulung e anung ni ngara chi chi ga sha kha yil ku kulung e anung e kulung e anung Nirlanda muzikir goshtilasung go kunung e anung e kunung e anung